وهم من أجل جويت مدرد دايا وهم منس ان إيو إينو إيش جي ريجنو هاسوشيشن جيبا جيش هم بيتا داديو غولف بنفيت هيو ان إيش نوني أجيس قصة دوغا بناسد بيسم ودى غولف كارتسي غولف شاتو كارتسي ودى جاتسنو جيبا إيجن جيت نانو دين جيش جيويو شادو جيبا شوليو هنجي هيو إيشيش قولن داد جيبا زيد نابيو ديو نيو بيغو دينو سو دين هاو إيو سيتي با إيو جن هيش ناكس داد جيبا باس نابيو ديا أغا دونيد جيبا دان ديو ويجا داد مغنيو ميو ماتسيون مغنيو إيو إيتون مغا إنو إيمون جي جيشا ويشالون داد هن إيو جي هيش ندي تاكو جيبا كميونيدي لان بيس پروغرامس جيشا وغنيو جيبا إيو شادو جيبا بدا شوليو سو ماتسي ميجي جيبا نيو شاب ديسكس دو جيبا ناسر بيسم على دوش نوت سيت ميجن ماتس داسون جي جيشا داك أبتن زيغ نيا يانانو بيك نيا نيشوش بيكشتو قدوش يانانو يانانو كواوشتت كواوشتت هيدت ساند تاتس داسون And now we ASD Regional Career Fair deduct about then how to down not we have nishno discuss the October be some day shall nishno yana no discuss it nisha jisha got to the bio giba and you giba mom we mom na no dot giba when zita we get about so nishna dit god magayo nigayo abitisod magnis god morgen magen zita skod majesod giba myself that you sit giba iskum god so again you jisha Jisaskad masadadi ba wenji joyo ke dan den haun zeita dadi nat kodi ba joyo na regional career fair at the kokiwa eo ge he he ude ge usi technical regional events entertainment say that we need annual softball tournament to get no and nishno ne discussed nisha ge nishno nisha discussed the park sun cards shall it cardsie that it's in at the dosto seat me again staswa when I have what my name is so ke button day here did the original Cree regional events get show him handle the dosh to take back in. And there we get I have Kwe wun sige aden na CBC Cree programming wud ad sisibi wimin ji wish gagnas was 1P 105.1 FM ag tajji beto yat mistisni 101.5 FM ag tajji shabed nsto yat giba we bet megan so shachki bauch shibu di shad jipman ag nuhe de naskam no gai shan stimeg huay iu da bajamun de naskam au giba gai tai huzit gai shbite bi hangdod Darwin Moore iu mag Jimmy Trapper iu mag Joe Wishji Again, we have seen Magan and Askamawa Betsy Longchop, Charles Haluted, Jamie Little, Pierre Dulong, Keshbejawa Wichidot, Euge, Kameshtwin and Nawinchkag, and Jishka Jetchibiat, Mitch the Betagan, Newish Shabite. And we want to say the Shabedmson Huya to the Cree Prog at CBC.ca. Here again, Kuet Simon, Magabin Nanu Betmegan, about the Bajmon. So, what I'm saying, Magni Cheryl Wapachi, Keshabeteg.